0: اجن وهذا له هيك بادونه
1: يا سيكر ورمني
0: له بار بادونه
1: يا زين كيرسكن اوف ذا
0: يا ان بلات دي انورم سكسس هيفت ان نيدرلاند
1: ان ذس ديزه فون جوستن دي ويلد اكتن دوبر اند دوبر